0: رسلتكم.
1: هي كون في الدار على فاطمة؟
2: أنا عندي رعاه خمسة ديال الدراري وأنا وراجلي.
1: تبارك الله.
2: وزعما فرحانين زعما بالطيور زعما كيف فرحانين بزاف وأكثر واحد فرحان هو الدراري. حيت ما بغاوش حيت كيشوفوا الناس قالوا شوف الناس بناو الديور جداد حنا باقي في الديور ديال الزنزان وما كيبغوش كاع ينعسوا في الديور. أنا بعدا البنات كاع كيمشيو عند الناس الآخرين كينعسوا معاهم.
1: كيخافوا ينعسوا في الدار اللي مطرة الزنزان.
2: هو الخيمات حيدوهم ما بقاش بغاو يخليو الخيمات والبرار كلشي حيدوهم ليهم واخا كاع ما كملوش الديور
1: كان شي قرار كيقولوا خاص الخيمه
2: يحيدو خاصهم الخيمه يحيدو ولكن الناس الا حيدتي لهم الخيمه كيف ما قلت الدراري راه تيخافوا ما بغاوش الديور دخلوا ليهم الناس غير بالزيت زعما اكثر حاجه درتوها خير في الدراري
1: لا هو الدراري
2: معناها الا كنتي في دارك وسبتيتي بابك ودهنيتي على قبل الدراري وعلى قبل راسك نيت بالنسبه للديور الله يرحم لكم الوالدين ديتو فوقتكم ودرتو فينا بزاف ديال الخير زعما حنا الفرحه ديالنا هي النهار ديال السوال
1: ان شاء الله.

0: كنا كنعاونونا بزاف قبل ما تجيو نتوما، كنا كنعاونونا بزاف. الناس كيسيبو من الواد والمرا كتهز خيابي على خبيه على ظهرها كتطلع للبار. الحمد لله ملي جاو الناس ديال الكاريتاس جاو من المعالج، طلعنا من الواد تقريبا 6 كيلومتر
1: يعني تما كاين
0: ديال
1: شي غير
0: بيكو،
1: ديال الماء.
0: كان العين تما وجبناه وتقاتلنا ونهار نهار ونص وصلنا هاد المال.
1: يعني ميشن
0: كيتجمع هنا وكيهود مع
1: ني
0: كيهود الدوار، مفروق على الديور.
1: على الطيور
0: كاينين 95 دار،
1: تبارك الله.
0: فرق عليهم الماء.
1: والعيالات باقي كيمشيو كيسقوا
0: لا
1: بالخبية؟
0: دابا لا، الروبيني في الدار.

0: in. وتقريبا شحال عدد العيالات اللي كاينين في الجمعيه؟
1: 13 مره.
0: وشنو هما الانشطه اللي غادي ديروا ساره في الجمعيه ديال زينو؟
1: ان شاء الله غادي نديروا

0: داك المنج داك
1: المسج
0: المسج
1: الجرابي
0: وغنديروا ان شاء الله العشوب وغنديروا املو ان شاء الله من هنا لقدام نشوفوا شي حاجه اخرى ان شاء الله.
1: ويعني هذه الفكره كلها هي باش العيالات
0: باش يدمجوا ويكونوا حتى هما
1: عندهم واحد المدخول
0: مدخول سميت باش يعاونوا بها راسهم ان شاء الله.
1: ان شاء الله ليس الامور. ويعني حنا دابا شفنا المقر يعني خاصو بزاف ديال الاصلاحات ان شاء الله في يعني جمعيه كايتاس المغرب غادي تكلف بالاصلاح ديال هذا المقر وان شاء الله من بعد يعني غادي يولي واحد الفرصه للعيالات باش انه يخدموا ويديروا كاع الانشطه ديالهم. واش انت متفائله لزينه؟
0: متفائله بزاف
1: والله يسر الامور.
0: امين امين. شكرا بزاف. كنشكر جمعيه كاريتاس على هذا المجهود اللي كدير معنا وشكرا بزاف.

0: هيا كنفضل على فاطمة.
1: انا عندي 5 ديال الدراري وانا وراجلي
0: تبارك الله.
1: وزعما فرحانين زعما بالطيور زعما كيف فرحانين بزاف واكثر واحد فرحان هو الدراري حيت ما بغاوش حيت كيشوفوا الناس قالوا شوف الناس بناو الديور جداد حنا باقي في الديور ديال الزنزان وما كيبغوش كاع ينعسوا في الديور. انا بعدا البنات كاع كيمشيو عند الناس الاخرين كينعسوا معاهم
0: كيخافوا ينعسوا في الضرب اللي طرا الزنزان.
1: اي والخيمات حيدوهم ما بقاش بغاو يخليو الخيمات والبرار كلشي حيدوهم ليهم واخا كاع ما كملوش الديور
0: كان شي قرار كيقولوا خاص الخيمه
1: يحيدوا خاصهم الخيمه تحيد ولكن الناس الا حيدتي لهم الخيمه كيف ما قلت الدراري راه تيخافوا ما بغاوش الديور دخلوا ليهم الناس غير بالزيت زعما اكثر حاجه درتوها خير في الدراري
0: لا هذا
1: ماشي علاه الا كنتي في دارك وسديتي بابك وتهنيتي على قبل الدراري وعلى قبل راسك نيت بالنسبه للديور الله يرحم لكم الوالدين ديتو فوقتكم ودرتو فينا بزاف ديال الخير زعما حنا الفرحه ديالنا هي النهار ديال السوال
0: ان شاء الله.

0: كنا كنعاونونا بزاف قبل ما تجيو نتوما، كنا كنعاونونا بزاف. الناس كيسيقوا من الواد والمرا كتهز خيابي على خبي على ظهرها كتطلع للبار. الحمد لله ملي جاو الناس ديال الكاريتاس جاو من المعالج، طلعنا من الواد تقريبا 6 كيلومتر
1: يعني تما كان
0: ديال
1: شي عين
0: بيكو،
1: ديال الماء.
0: كان العين تما وجبناه وتقاتلنا. ونهار نهار ونص وصلنا هاد المال.
1: يعني شم
0: كيتجمع هنا وكيهود مع
1: ني
0: كيهود الدوار، مفروق على الديور.
1: على الطيور.
0: كاينين 95 دار
1: تبارك الله.
0: فرق عليهم، الماء.
1: والعيالات باقي كيمشيو كيسقوا
0: لا
1: بالخبيه.
0: دابا لا، الروبيني في الدار.

0: وتقريبا شحال عدد العيالات اللي كاينين في الجمعيه؟
1: 13 مره.
0: وشنو هما الانشطه اللي غادي ديروا في الجمعيه اللي زينو؟
1: ان شاء الله غادي نديروا داك المنج داك
0: المنسج
1: الجرادي وغنديروا ان شاء الله العشوب وغنديروا املو
0: أيه.
1: ان شاء الله من هنا لقدام نشوفوا شي حاجه اخرى ان شاء الله.
0: ويعني هذه الفكره كلها هي باش العيالات
1: باش يدمجوا ويكونوا حتى هما
0: عندهم واحد مدخول
1: سميت باش يعاونوا بها راسهم ان شاء الله. ايوا الله
0: ان شاء الله الله يسهل الامور. ويعني حنا دابا شفنا المقر يعني خاصو بزاف ديال الاصلاحات ان شاء الله في يعني جمعيه كايتاس المغرب غادي تكلف بالاصلاح ديال هذا المقر وان شاء الله من بعد يعني غادي يولي واحد الفرصه للعيالات باش انه يخدموا ويديروا كاع الانشطه ديالهم. واش انت متفائله لزينه؟
1: متفائله بزاف
0: والله يسر الامور.
1: امين امين. شكرا بزاف. كنشكر جمعيه كاريتاس على هذا المجهود اللي كدير معنا وشكرا بزاف.